0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا يا

برد عقلي جابت فيه العيار والقبالي بيه ولدي نقص دينارو البان عند الأزلام باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلام كان بارز غيطات محطرات بنات قيانيني مسلمين مدايا أقفال

يروح يديروني هبلت يا الحمام الامام اصيد الحجل يروح اصيد بلمام.

كانك يا سنرجس الدوحة الحقوق اردفون يما اين اتدوني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت ألا تحيي

حبت لي دي جميل نقرتنا اكيه ذا ربي قع على خير حنقري دي ذكر ذي اي غس في اليدن واش نبدا دي ذي كفرا اين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسننتني اقنا حنكي اياويكي ذي الملك الدرنا قلينتي ويت تريد فلتي بالأروح يا أخي دكتي يا حر الله أخي

طلع حتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيفت غسي غيكا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا أنا مسمار أجسي لجل أناس هيور ياد الأيوف يا تراسي جليا تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيء تنحدو جريف ايا خلف ربي تاكري تاريز قال انت تضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندئ ويغنو

العيون حيو الشجرات لي قور ننسى غي توقوا في سر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زنقي سيزري السيف كي كان وين غا ازاوات نرى المحب تطال.